كينج لا انت النمس دماغك عامله زي كنز بس يو ميك مي سو تنس انظر اهتمامي بيتصفر بفضل انقص من الدفتر شكلي صغير انا ولونها احمر كل ما بتشوف